0: Padre e Chiate.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.